0: انا بيبي امريكا امس امريكا وحكي كوتر كاين تعال كنتي امريت الكرسي
1: ولا تمني تمني ما قال نبي بابا عشان دلع
0: اقول سقط كيرو كيرو ما اشرت تقولنا هذا او ضحر
1: يما تنا
0: انا كي خدي هذا كون كان عملتي شكرا تحلي هاي تحلي هاي باي سقط كيرو زرسان هاي باي
1: لا بلن